هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الثامن من شهر أغسطس آب عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب إعادة ومناطق الصراعات في إفريقيا إعادة.

الإذاعة والتلفزيون التركية. قامت وزارة الخارجية بنشر رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس رابطة دول جنوب شرق آسيان آسيان. وجاء في منشور على حساب الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي: بصفتنا أحدث الشريك حوارا لرابطة آسيان، يسعدنا مواصلة العمل معا من أجل السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وكانت تركيا قد قبلت كشريك حوار لرابطة آسيان عقب قرار اتخذ خلال اجتماع وزراء خارجية الرابطة 59 الذي عقد في العاصمة الفلبينية مانيلا في الفترة من 18 إلى 23 يوليو. وضعت معالم وأبراج في مدن سعودية مختلفة بألوان علام كل من المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وذلك احتفاء باتفاقية الدفاع المشترك التي وقعت بين الدول الثلاث في مكة المكرمة. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، فقد عرضت ألوان أعلام الدول الثلاث على معالم بارزة وناطحة سحاب في أنحاء المملكة ضمن الفعاليات الاحتفالية بمناسبة توقيع الاتفاقية. ويشار إلى أن هذا العرض الضوئي يرمز إلى الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات القوية التي تجمع بين السعودية وتركيا وباكستان، كما يسلط الضوء على المصالح الاستراتيجية المشتركة والتعاون الدفاعي الوثيق بينها. وكان رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا أمس في مكة المكرمة اتفاقية التفاعل المشترك بين دولهم. رحبت حركة حماس بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من قطر والأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر، ودعت الوسطاء والإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات ناجحة لمنع إسرائيل من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. وفي بيان خطي دعت حماس الدول الموقعة على البيان المشترك الذي صدر عقب الاجتماع الوزاري حول القدس الذي استضافه الأردن وكذلك الوسطاء والإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لإحباط محاولات إسرائيل عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة هجماتها والتهرب من التزاماتها بموجب الاتفاق. وأشار البيان إلى أن الإعلان المشترك أدان الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وسلط الضوء على مخاطر عرقلة جهود تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل العملية السياسية. كما أوضح الإعلان المشترك كيف تهدد هجمات إسرائيل وانتهاكاتها المستمرة مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفصائل الفلسطينية تعاملت مع جهود تنفيذ الاتفاق بأسلوب إيجابي ومسؤول. وشدد البيان على أن الموقف المتعلق بخارطة طريق تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قد اتخذ انطلاقا من حس بالمسؤولية الوطنية، مؤكدا ضرورة ضمان وقف إسرائيل لانتهاكاتها والوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق. كما دعا بيان حركة حماس المجتمع الدولي إلى عدم السماح لإسرائيل بتأخير تنفيذ الاتفاق أو فرض وقائع جديدة على الأرض. وعقب اجتماع وزاري حول القدس استضافته الأردن، صدر يوم الخميس بيان مشترك عن كل من الأردن والجزائر والعراق وقطر والسعودية وتونس والصومال وفلسطين ومصر والمغرب وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وباكستان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. أفيد بأن جسامين 170 شخصا قد تكون مدفونة تحت إنقاض 8 مباني دمرتها الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة

وأشار بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني في غزة إلى أن الجهود مستمرة لانتشال الجثامين العالقة تحت إنقاض المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي المكثف والذي بدأ في أكتوبر تشرين الأول عام 2023. وقد خلصت عمليات التقييم والمعاينة التي أجريت في مواقع 8 مباني دمرت بالكامل جراء الهجمات الإسرائيلية إلى وجود 170 جثة لا تزال مدفونة تحت الإنقاض. كما أفيد بأنه قد تم البدء في عمليات لانتشال الجثامين العالقة تحت حطام هذه المباني. وكانت مديرية الدفاع المدني في غزة في الأول من شهر أغسطس آب أعلنت أن فروقها انتشلت جثث ورفات 112 فلسطينيا بينهم 40 طفلا و 38 امرأة و 7 أشخاص من ذوي الإعاقة وذلك عقب عملية بحث شاقة استمرت 136 ساعة على مدار نحو أسبوعين في مدينة غزة. وذكر قائد الفريق محمد أبو داعن أنه تعذر العثور على جثث 157 شخصا كانوا مفقودين تحت الأنقاض وأنه لم يؤثر على أي أثر يكشف مصيرهم. وقد ووري جثامين الفلسطينيين 112 السرى عقب مراسم تشعيع شاركت فيها حشود غافرة، وهؤلاء الضحايا كانوا قد فقدوا حياتهم جراء هجمات شنها الجيش الإسرائيلي في نوفمبر تشرين الثاني عام 2023 على منطقة في حي الصبرة بمدينة غزة، حيث كانت تقيم عائلة الحسينة وأبو شريعة، وانتشلت لفاتهم من تحت الأنقاض بعد مرور نحو 3 سنوات. في الضفة الغربية المحتلة تساعدت أنشطة الإسرائيليين الرامية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لتتجاوز مجرد وطأة اليد على الأرض وتصل إلى حد الاستيلاء على منازل فلسطينية. ووفقا لنشطاء فلسطينيين وسكان محليين استولى إسرائيليون متطرفون في بلدة قاريوت الواغا جنوب نابلس على منازل تابعة لمجتمع بدوي كان أفراده قد أجبروا على مغادرة المنطقة إثر تعرضهم لهجمات وترهيب استمر لأشهر، وبدأوا في ترميم هذه المنازل وتجهيزها للسكن. وفي هذا السياق أوضح بشار القاريوتي وهو ناشط فلسطيني يناهد عمليات الاستيلاء الإسرائيلية على الأراضي أن المنازل المعنية تقع على بعد أمتار قليلة فقط من مساكن فلسطينية في بلدة قاريوت، ومع الإشارة إلى أن المنازل المستولى عليها تخضع حاليا لأعمال إصلاح وطلع وتجهيز للسكن. أعرب القاريوتي عن قلقه المتزايد من احتمالية توغل الإسرائيليين بشكل أكبر داخل الأحياء التي يقطنها فلسطينيون. وأكد قاريوتي أن هذا التطور ينذر بمرحلة جديدة وخطيرة في عملية الاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي في الضفة الغربية، قائلا لم تعد المسألة تقتصر على مجرد إقامة أماكن استيطانية لتربية الماشية أو مصادرة الأراضي الزراعية، بل باتت تشمل احتلال منازل فلسطينية وتحويلها إلى مواقع استيطانية إسرائيلية. وفي معرض إشارته إلى بدء حقبة جديدة جنوب نابلس يمكن وصفها بالتوسع الاستيطاني السكني وتحديدا في بلدات قاريوت وجالوت وتلفيت وقصرة، لفت قاريوتي إلى أن الإسرائيليين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية باتوا يتوغلون الآن داخل الأحياء والمنازل الفلسطينية. وأفضح قاريوتي أن هذا الوضع يمهد الطريقة لعملية أكثر خطورة لا تستهدف أراضي الفلسطينيين فحسب، بل تطال كافة جوانب حياتهم. صرح فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن أكثر من 1380 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون وقعت في الضفة الغربية المحتلة في الفترة ما بين مطلع العام ونهاية شهر يوليو، وهو ما يمثل متوسطا قطره 6.6 حادثة يوميا. وقد استعرض حق

0: آخر المستجدات في الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقد في نيويورك. وفي معرض تسليطه الضوء على تزايد الحوادث في الضفة الغربية، أفاد حق بأنه تم تسجيل أكثر من 1380 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في تجمعات فلسطينية بمختلف أنحاء المنطقة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو، مما أسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات أو كليهما. واستنادا إلى إحصاءات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون اللسانية أوتشا، أشار حق إلى أن المستوطنين الإسرائيليين تسببوا في متوسط 6.6 حادثة يوميا خلال هذه الفترة وتسببوا في تهجير أكثر من 2300 فلسطيني. وجدد نائب المتحدث التأكيد على أن العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية والمستوطنون تواصل التأثير على أماكن عيش الفلسطينيين وسبل عيشهم. وفي إشارة إلى هجوم حديث شنه مستوطنون إسرائيليون، ذكر حق أن المجموعة أضرمت النار في منازل داخل تجمع فلسطيني في منطقة مسافر ياطا جنوب الخليل ليلة أمس، وأفاد حق بأن الحادثة أدت إلى تهجير 3 عائلات تضم 14 طفلا وإصابة عدد من الأشخاص بينهم طفلان. واستعرض نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة حق تفاصيل حول عملية مداهمة نفذتها القوات الإسرائيلية في محيط مخيم قلندية للاجئين الواقع في شمال القدس الشرقية المحتلة. وقال حق في أعقاب عملية واسعة النطاق شنتها القوات الإسرائيلية في مخيم قلندية، يواجه آلاف الفلسطينيين في المخيم وضعا أدى إلى تقييد حركتهم وحبسهم داخله لمدة يومين متتاليين. وأشار حق إلى عدم تمكن فرق الأمم المتحدة المعنية من الوصول بأمان إلى المنطقة، موضحا أن هذا الوضع يثير مخاوف بشأن سلامة السكان وقدرتهم على الوصول إلى خدمات الطوارئ الطبية والخدمات الأساسية الأخرى وأماكن عملهم. كما جدد حق التأكيد على ضرورة حماية الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان مساعدة الجناح.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أفاد فرحان أك نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن 300 طفل لقوا هتفهم جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال الأيام الثلاثمائة الماضية. وقد استعرض حق مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقد في نيويورك.

بالأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بشأن استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة دون توقف، ففي معرض تسليطه الدعوى على مخاطر أخرى تحت سلامة المدنيين في قطاع غزة، أشار حق إلى أن المنطقة لا تزال تواجه هجمات عسكرية مكثفة وغصفا مدفعيا ونيرانا من جهة البحر يشنها الجيش الإسرائيلي. ولفت حق إلى أن الأطفال الفلسطينيين في غزة يواصلون العيش في ظل ظروف قاسية تشمل تكدس مراكز الإيواء ومحدودية فرص الحصول على المياه الآمنة وخدمات الرعاية الصحية. وكان المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في قطاع غزة قد أفاد بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب 4091 انتهاكا وأن 1254 فلسطينيا فقدوا حياتهم جراء الهجمات، وذلك خلال الفترة التي تناهز 300 يوم منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2025. أعلن الجيش اليمني عن شن عملية عسكرية استهدفت عناصر تابعة للحوثيين ومعتادهم العسكرية. وصرح المتحدث باسم الجيش اليمني العقيد ماجد النزيلي بأن العملية جاءت ردا على هجمات شنها الحوثيين على معسكرات عسكرية في محافظتي مأرب وخضرموت. وأشار النزيلي إلى أن العملية التي استهدفت أفراداً ومعطات عسكرية حوثية نفذت عبر جبهات ومحاور متعددة على امتداد خطوط التماس. وفي معرض إشارته إلى أن الحوثيين يجرون اليمن إلى صراعات إقليمية خدمة لأجندات خارجية، أكد النزيلي أن الجماعة تعمل على تقويض الاقتصاد اليمني ونشر النزاع الطائفي بين السكان. وشدد النزيلي على أن الجيش اليمني يحمل الحوثيين وداعميهم المسؤولية كاملة عن استمرار التصعيد، معلنا أن الجيش سيرد دون تردد في حال تواصلت الهجمات الحوثية. ولم يصدر أي بيان عن الحوثيين بشأن هذا الأمر حتى الآن. وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد أعلنت مقتل 17 جنديا وضابطا وإصابة آخرين في هجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة شنها الحوثيون المدعومون من إيران أمس، واستهدف وحدات من الجيش تتمركز في محافظتي مأرب وحضرموت. وتشهد جبهات مختلفة في اليمن اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع شهر يوليو تموز. قررت السلطات في ولاية فيكتوريا الأسترالية إزام مربي التواجن بإبقاء التواجن داخل أماكن مغلقة، وذلك في أعقاب استمرار ارتفاع حالات الإصابة بسلالة H5N1 من إنفلونزا الطيور. ووفقا لشبكة ABC News أصبحت حكومة ولاية فيكتوريا أول منطقة في البلاد تطبق مثل هذا الإجراء، ويفيد أن هذا القرار يسري على مالكي 50 طائرا أو أكثر من التواجد في منطقة ملبورن الكبرى والمناطق الساحلية وبعض المناطق المجاورة، كما أن الإجراء سيظل ساريا لمدة 14 يوما في مرحلته الأولى. وصرحت المسؤولة المحلية ميكيلا ستيل بأن هذا الإجراء قد تطبق لمنع اختلاط التواجن بالحياة البرية، مشيرة إلى أمل الحكومة في أن تؤدي هذه الخطوة إلى وقف انتشار المرض. وأفادت كبيرة الأطباء البريطانيين في أستراليا بيز كوسكون بأن الفحوصات كشفت عن 20 حالة إضافية مؤكدة الإصابة في ولاية فيكتوريا، مما يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في أستراليا إلى 175 حالة. يذكر أن أول حالة مشتبه في إصابتها بسلالة H5N1 من إنفلونزا الطيور في أستراليا قد رصدت في 19 يونيو، وتأكد لاحقا في 29 يوليو أن المرض ينتشر محليا بين الطيور البرية.
مع تجاوز عدد الحالات المؤكدة في تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية عجز 4000 حالة تساوي

السلطات مخاوف من احتمال تحور الفيروس. وقد أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أفريقيا CDC عن انتهاء مرحلة الاستجابة التدريجية وبدأت في رفع مستوى خطة تدخلها إلى أقصى درجة ممكنة. ورغم أن الإبلاغ عن هذا التفشي الناجم عن سلالة بوندوج كيو من فيروس إيبولا قد تم لأول مرة في 15 مايو أيار، إلا أن هناك اشتباها في أن المرض كان ينتشر منذ شهر يناير كانون الثاني. ووفقا لبيانات المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، سجلت 3973 حالة وإصابة 1801 حالة حالة وفاة حتى الرابع من أغسطس آب. وقد أكد المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الدكتور جان كاسيا في مؤتمر صحفي أن عدد الحالات قد تجاوز 4000 حالة. ويصنف هذا التفشي كثاني أكبر وباء لإيبولا في التاريخ، استثر البيانات الحالية أنه بحلول الأسبوع 11 كان عدد الحالات المسجلة يفوق بثمانية أضعاف وعدد الوفيات يفوق بستة أضعاف الأرقام المسجلة خلال وباء غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016 الذي أصاب أكثر من 28,000 شخص وتسبب في وفاة ما يزيد عن 11,000. وذكر كاسايا أنه أجرى مشاورات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وأن الجانبين يخططان لإجراء أبحاث للتحقق مما إذا كان الفيروس قد تحور. وعلق كاسيا قائلا إن عدة تفشي سلالة بوندوجيو هذه غير مسبوقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من ماربا أوزبري.

0: من يد إلى قلب.
1: رحمة من السماء إلى الصفحات، بيوت الطيور، محطات الاستراحة وأوقاف المعرفة. عبر تاريخ البشرية تقاس الحضارات بالآثار الضخمة التي خلفتها وراءها، ومع ذلك ثمت حضارة تكمن عظمتها ليس في ضخامة الحجر وحسب، بل في رقة الرحمة التي يتسع لها هذا الحجر. عندما نظر إنسان هذه الأرض إلى الملكية بصفتها أمانة أبدية، لم يكتفي بسد جوع الإنسان فحسب، بل وضع الطيور في السماء والمسافر المتعب على الطريق، والعلم الذي ينير العقل تحت الحماية الراسخة للوقف. لقد بلغت روح الوقف في هذه الديار ذروة جعلت من الممتلكات ملاذا ليس للإنسان وحده، بل لعصفور في السماء، وللقلق مكسور الجناح، ولحمال أنهكه السير في الطرقات، وللعلم الذي هو غذاء العقول. واليوم نمتد برحلتنا من القصور المصغر المحفور على جدران القصور الرخامية إلى أول مستشفى للحيوانات في العالم، ومن نقاط الاستراحة التي كانت ملاذا للأكتاف المتعبة إلى السكون العميق للمكتبات الفواحة برائحة الكتب. هل أنتم مستعدون لتشهدوا كيف تكرس الرحمة والعقل، وكيف تجسد حضارة ما للكائن الحي والمسافر والمعرفة؟ عندما تنظر إلى واجهة مسجد قديم أو مدرسة أو مكتبة في جهة لا تطالها الرياح وتستقبل أشعة الشمس، سترى شرفات ونوافذ صغيرة وأحيانا قبابا مصغرة نحتت داخل الحجر. هذه هي بيوت الطيور، أو بعبارة أخرى قصور الأوقاف المعلقة في السماء. لقد نظر الإنسان العثماني إلى الطيور ليس كحيوانات فحسب، بل كعباد الله الذين لا ينطقون، وزينة للسماء، ولحمايتها من التجمد في صقيع الشتاء ومن البقاء بلا مأوى في العواصف. وضعوا صروح الزخرفة الرقيقة هذه في أكثر أجزاء المباني أمانا وحماية. ولم تكن هذه البيوت مجرد عشاش حجرية، بل كانت تقف وراءها إرادة وقفية هائلة. فقد خصصت في بعض حجج الأوقاف ميزانيات خاصة لتوزيع الحبوب والأعلاف على الطيور خلال أشهر الشتاء، وأن تلك العشاش الأنيقة على جدران جامع ينيفاليدا أو جامع أيازما في أسكدار أو مجمع شاه سلطان في أيوب ما هي إلا وثائق شكر سطرت على الرخام تعكس دين الإنسان ليس تجاه بني جنسه فحسب، بل تجاه الكون بأسره. إن بيت الطيور هو النقطة الأسمى التي تنتهي عندها الملكية وتبدأ عندها رغبة الإحياء. وعندما ننزل إلى الأرض، إلى الطرقات المغبرة والمغبرة

منحدرة، نرى نصب آخر من نصب الضمير الحي، نقاط الاستراحة. في القديم كان حمل الأثقال صراعاً من أجل لقمة العيش، وكان السفر بين المدن اختباراً هائلاً للصبر. وفي تلك المنحدرات الشاهقة في إسطنبول أو طرق القوافل الموحشة في الأناضول، كانت يد الوقف تقيم صخور الاستراحة في النقاط التي يلهث فيها الحمالون والمسافرون من شدة التعب. كان ارتفاع هذه الصخور يبلغ قرابة المتر الواحد، وكانت بمثابة واحة لالتقاط الأنفاس، يضع عليها الحمال سلته الثقيلة أو حمله دون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد ليتنفس ويرتاح ويستجمع قواه. وتروي لنا سجلات الأوقاف أن تنظيف هذه الصخور كان يتم بدافع وعشق يشبه العبادة. إن حضارة الأوقاف التي جرت مياه الينابيع على جوانب الطرق من على بعد كيلومترات وأسست الخانات قد حولت مشقة الطريق إلى طمأنينة تفوح بالرحمة. فالنسمة التي تمسح عرق المسافر هي أحياناً تلك اليد الباردة الممتدة من قرون مضت لفعل خير أقام مظلة في تلك النقطة. في هذا النظام لا يوجد مفهوم الغريب، فكل روح تطأ الطريق هي ضيف عزيز تحت مظلة الوقف. لكن حضارة الوقف لم تكتفي بالتفكير في الجسد والكائن الحي فحسب، بل خلدت الجوهر الأساسي الذي يجعل الإنسان إنساناً، ألا وهو العلم. إن المدارس والمكتبات الوقفية هي دليل على أن المعرفة لا يمكن أن تباع بالمال، وأن الكفاءة فوق كل شيء، وأن العلم ليس امتيازاً بل هو حق لكل روح. كان كل شيء مهيئاً للطالب الذي يخطو داخل المدرسة، طعامه، مأواه، كتبه، وحتى مصرفه في الأعياد. ولا تزال شروط المكتبات الوقفية تقدم لنا دروساً حتى يومنا هذا. على سبيل المثال، في حجج أوقاف مكتبتي كوبرولو أو مكتبة راغب باشا حددت أدق التفاصيل من كيفية حماية الكتب من الرطوبة والراتب الذي سيتقاضاه العامل في المكتبة، وصولا إلى كيفية إشعال الشموع ليتمكن الطلاب من الدراسة في صمت حيث كتب فيها، لتفتح الأبواب من شروق الشمس حتى غروبها لكل روح تطلب العلم، ولتصن الكتب من الرطوبة وتصان فوق الرؤوس. وتتضمن بعض حجج الأوقاف هذا البند الملفت للأنظار: لا تخرج الكتب من هذه المكتبة بأي حال من الأحوال، ولكن لكل من رغب الحق في الدخول والقراءة والاستفادة قدر ما يشاء. وكان هذا ختما وضع لمنع احتكار المعرفة وجعلها عقلا جماعيا للمجتمع. كانت الدوائر الدراسية في المدارس تمول من عائدات الوقف، بدءا من راتب الأستاذ وصولا إلى حبر الطالب. وبذلك كان العلم يمارس باسم الحقيقة وحدها دون الخضوع لأي سلطة سياسية أو مادية، فقد تحررت المعلومة بفضل الوقف وأصبح المال في خدمة العلم. بيد أن الرحمة لم تقف عند حدود عش طائر صغير، فقد كانت هناك في هذه الديار ذروة أخرى من زوايا زخرفة الرحمة والرقة أذهلت العالم، وهي التي أشرنا إليها في الحلقة الأولى، كرباني لاكلاكان، وتعني بين العامة دار اللقائق العاجزة. تأسس هذا الوقف الفريد في القرن 19 في مدينة بورصة، وخصص لعلاج وإطعام اللقائق التي تنهكها طرق الهجرة أو تكسر أجنحتها أو تمرض. إن هذا الوقف الذي أبصر النور في منزل بجوار جسر إرغاند في بورصة يمثل أسمى درجات الضمير الإنساني، فهذه الروح التي أدركت أن الرحمة دين لا يقتصر على الإنسان بل يمتد إلى مسافري السماء الجرحى، ضمدت جراح اللقالق واهتمت بها حتى أطلقتها في السماء مجدداً. ويصف أدباء ورحالة ذلك العصر بإعجاب شديد كيف كان أهالي بورصة يطعمون اللقالق المصابة بأيديهم، وكيف كانوا يقفون عند باب هذا الوقف كحراس للرحمة. إن قرب هاني لاكلاكان هو الاسم الذي يطلق على تلك النظرة العميقة التي لا ترى السحاب وحده حين تنظر إلى السماء، بل تلمح أيضا جناحا جريحا. جناح

0: يخلق المكسور وصخرة استراحة المسافر وكتاب العالم، كلها أغصان شجرة مباركة ضخمة ترتوي من نبع الرحمة ذاته. الوقف هو اسم ذلك الاحترام العميق الموجه لكل ذرة من ذرات الحياة. إن هذه الروح التي تبني القصور لطير في السماء وتدوي اللخلق الجريح وتقدم الصخرة للحمال المتعب في الطريق وتنير عقل الشاب بالكتاب لم توجد لتكنيز الممتلكات بل لتخليدها عبر العطاء. ونحن اليوم عندما ننظر إلى هذه الآثار لا نقرأ الماضي فحسب بل نقرأ المستقبل النبيل للبشرية. أحيي لتحيا واقرأ لتعلم. لقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا التي تتبعنا فيها آثار حياة وهبت للكائن الحي وللمسافر وللمعرفة، إلا أن بحر الوقف لا حدود له. وإلى أن نلتقي في تلك القصص العظيمة عن الشفاء حيث الماء والموسيقى والحب هي الدواء، فابقوا في طريق الرحمة. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

سمعناك الآن سنستمع إلى أغنية ستغنيها لنا فردا أنيل ياركن و أنيل

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. يمثل مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في أديس أبابا بمشاركة نحو 4000 ممثل وعقب سنوات من العمل التحضيري الذي قامت به لجنة الحوار الوطني التي تأسست به في إثيوبيا عام 2021 منعطفا حاسما وبالغ الأهمية، ليس فقط للسياسة الداخلية في البلاد بل أيضا لمستقبل منطقة القرن الأفريقي. وتجري في المؤتمر مفاوضات شاملة تتناول 8 محاور رئيسية مثل هيكل الدولة وعاصمة الحكم والإصلاحات الدستورية والمظالم التاريخية ووضع المدن الفيدرالية والعلاقة بين الدين والدولة. ومن المقرر أن يكون التوافق الناجم عن هذه العملية ملزماً وأن يشكل أساساً محتملاً لتعديلات دستورية. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييماً حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجي أولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. بالنسبة لإثيوبيا ليست مبادرة الحوار الوطني أمراً جديداً، غير أن العملية الراهنة تمثل وللمرة الأولى عقب الأزمات المتعددة الأوجه التي عانت منها البلاد على مدار العقد الماضي سعياً نحو تحقيق توافق سياسي على نطاق واسع. وعلى وجه الخصوص أثارت أحداث مثل حرب تيغراي وتمرد فانو في إقليم أمهارة والاشتباكات المستمرة مع جيش تحرير أورومو والتوترات العرقية والأزمة الاقتصادية تساؤلات جدية بشأن استدامة النظام الدستوري القائم. ونتيجة لذلك لا تطرح الحكومة الحوار الوطني بوصفه مجرد آلية لإنهاء الصراعات فحسب، بل أيضا كمنصة لإعادة تشكيل الهيكل السياسي المستقبلي لإثيوبيا. وتقدم الكلمة الافتتاحية لرئيس الوزراء أبي أحمد مؤشرات قوية على هذا النهج، ففي معرض حديثه عن الجهات الخارجية التي تهدد استقرار إثيوبيا شدد أبي أحمد على أن غياب التوافق الوطني الداخلي يفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية، مشيراً تحديداً إلى ضرورة أن تراعي المكونات السكانية الكبرى كأورومو وأمهارة مطالب المجموعات العرقية الأصغر. وعلاوة على ذلك، فقد عزى فقدان إثيوبيا لمنفذها على البحر الأحمر إلى التبعات التاريخية للانقسام الداخلي. وتتماشى هذه الرؤية الخطابية مع مفهوم الدولة القوية والوحدة الوطنية والتكامل المركزي، وهي المبادئ التي دأب أبي أحمد على تعزيزها والدعوة إليها بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. ومع ذلك تظل مسألة الشمولية الجانب الأكثر إثارة للجدل في عملية الحوار الوطني، ففي حين تؤكد الحكومة ولجنة الحوار الوطني أن مختلف شرائح المجتمع ممثلة في العملية، ترى أوساط المعارضة أن أبرز الأطراف المسلحة والسياسية في البلاد قد استعدت منها. وعلى وجه الخصوص فإن عدم اشتراك كل من فانو وجيش تحرير أورومو والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشكل كامل يثير تساؤلات جدية حول جدوى أي قرارات قد تتمخض عن المؤتمر. وقد ادعى الانسحاب الرسمي للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من العملية وحالة عدم اليقين السياسي السائدة في إقليم تيغراي إلى بقاء واحدة من أكثر مناطق الأزمات حرجا في إثيوبيا خارج نطاق الحوار الوطني. في الواقع وبالنظر إلى المشهد السياسي الراهن في إثيوبيا، فإن هذا الوضع ليس مفاجئا، إذ لا تزال جهات مسلحة فاعلة تشكل جزءا كبيرا من التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.
ونتيجة لذلك فإن استبعاد الجماعات المسلحة من العملية السياسية قد يجعل من الصعب موائمة التوافق الناشئ عن الحوار مع الحقائق الماثلة على أرض الواقع. ويؤكد هذا الوضع مرة أخرى أن العامل الأهم لنجاح الحوارات الوطنية لا يقتصر على تنوع التمثيل فحسب، بل يشمل أيضا مشاركة الأطراف الرئيسية في الصراع في هذه العملية. ثمة جانب آخر ملفت في المؤتمر يتعلق بالنقاشات الدائرة حول الإصلاح الدستوري، ففي حين يشدد رئيس الوزراء أبي أحمد على أن تعديل الدستور الحالي لا يمكن أن يتم إلا من خلال توافق مجتمعي واسع، فإنه يشير أيضا إلى الصعوبة البالغة التي تكتنف التطبيق الفعلي لإجراءات التعديل القائمة. ونظرا لحالة عدم اليقين السياسي في إقليم تيغراي ورفض بعض الجماعات الاعتراف بشرعية الدستور المعد في عام 1995 تنظر الأوساط الحكومية إلى الحوار الوطني باعتباره ركيزة لعقد اجتماعي جديد يتجاوز الدستور ذاته. وبعبارة أخرى تسعى الحكومة إلى صياغة توافق سياسي جديد يتجاوز الآليات الدستورية القائمة من شأنه أن يولد شرعية مجتمعية أوسع نطاقا. ومن ناحية أخرى تمثل هذه النقطة أكثر نقاط الخلاف حساسية في هذه العملية، إذ يتمحور الجدل الرئيسي في السياسة الإثيوبية حول الموازنة بين مستقبل النظام الفيدرالي والنظام الدستوري القائم على أسس عرقية. وعلى وجه الخصوص ظلت المادة 39 من الدستور التي تكرس حق تقرير المصير واحدة من أكثر بنود الدستور إثارة للجدل في البلد منذ سنوات عديدة. ويعد تباين وجهات النظر بين الساعين إلى تعزيز هيكل الدولة المركزية وبين الأطراف التي تدعو إلى الحفاظ على الفيدرالية العرقية إحدى القضايا الجوهرية التي يتعين على الحوار الوطني حاسمها. والدعم الذي قدمه المجتمع الدولي لهذه العملية ملفت، إذ تعكس مشاركة كل من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية و أولاشين أباس جونجو المبعوث الخاص للقرن الإفريقي في المؤتمر الأهمية الاستراتيجية لاستقرار إثيوبيا، ليس بالنسبة للبلاد فحسب بل للمنطقة بأسرها. ونظرا لأن أديس أبابا تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي ولأن إثيوبيا تشغل موقعا محوريا في الهيكل الأمني لمنطقة القرن الإفريقي، فإن الاستقرار السياسي فيها يؤثر بشكل مباشر على منطقة واسعة تمتد من السودان إلى الصومال ومن إريتريا إلى جنوب السودان. وفي نهاية المطاف يعد مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في إثيوبيا المبادرة السياسية الأكثر شمولا في البلاد خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك فإن نجاح هذه العملية لن يعتمد فقط على التوافق الذي يتم التوصل إليه داخل قاعات المؤتمر، بل أيضا على كيفية إشراك الأطراف المسلحة والسياسية الموجودة حاليا خارج نطاق هذه العملية.

فإذا تمكن الاتفاق المنبثق عن المؤتمر من اكتساب شرعية مجتمعية واسعة وتمهيد الطريق لإصلاحات دستورية، فقد تغتنم إثيوبيا الفرصة لصياغة عقد اجتماعي جديد. أما في حال عدم تحقق ذلك، فإن الحوار الوطني يواجه خطر أن يسجل في التاريخ كمبادرة سياسية محدودة الأثر، اكتفت بتعزيز شرعية الحكومة القائمة دون أن تنجح في تسوية النزاعات على أرض الواقع. ومن ثم فإن العامل الحاسم لمستقبل إثيوبيا في الأسابيع المقبلة لن يقتصر على القرارات الصادرة عن المؤتمر فحسب، بل سيعتمد أيضا على كيفية تلقي مراكز القوى المختلفة في البلاد لتلك القرارات. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجي أولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن المغرب على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الثامن من شهر أغسطس آب عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب إعادة ومناطق الصراعات في إفريقيا إعادة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. قامت وزارة الخارجية بنشر رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس رابطة دول جنوب شرق آسيان آسيان، وجاء في منشور على حساب الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي: بصفتنا أحدث الشريك حوارا لرابطة آسيان، يسعدنا مواصلة العمل معا من أجل السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وكانت تركيا قد قبلت كشريك حوار لرابطة آسيان عقب قرار اتخذ خلال اجتماع وزراء خارجية الرابطة 59 الذي عقد في العاصمة الفلبينية مانيلا في الفترة من 18 إلى 23 يوليو. وضعت معالم وأبراج في مدن سعودية مختلفة بألوان علام كل من المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وذلك احتفاء باتفاقية الدفاع المشترك التي وقعت بين الدول الثلاث في مكة المكرمة. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، فقد عرضت ألوان أعلام الدول الثلاث على معالم بارزة وناطحة سحاب في أنحاء المملكة ضمن الفعاليات

الاحتفالية بمناسبة توقيع الاتفاقية. ويشار إلى أن هذا العرض الطوعي يرمز إلى الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات القوية التي تجمع بين السعودية وتركيا وباكستان، كما يسلط الضوء على المصالح الاستراتيجية المشتركة والتعاون الدفاعي الوثيق بينها. وكان رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا أمس في مكة المكرمة اتفاقية التفاعل المشترك بين دولهم. رحبت حركة حماس بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من قطر والأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر، ودعت الوسطاء والإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع إسرائيل من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. وفي بيان خطي دعت حماس الدول الموقعة على البيان المشترك الذي صدر عقب الاجتماع الوزاري حول القدس الذي استضافه الأردن وكذلك الوسطاء والإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لإحباط محاولات إسرائيل عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة هجماتها والتهرب من التزاماتها بموجب الاتفاق. وأشار البيان إلى أن الإعلان المشترك أدان الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وسلط الضوء على مخاطر عرقلة جهود تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل العملية السياسية. كما أوضح الإعلان المشترك كيف تهدد هجمات إسرائيل وانتهاكاتها المستمرة مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفصائل الفلسطينية تعاملت مع جهود تنفيذ الاتفاق بأسلوب إيجابي ومسؤول. وشدد البيان على أن الموقف المتعلق بخارطة طريق تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قد اتخذ انطلاقا من حس بالمسؤولية الوطنية، مؤكدا ضرورة ضمان وقف إسرائيل لانتهاكاتها والوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق. كما دعا بيان حركة حماس المجتمع الدولي إلى عدم السماح لإسرائيل بتأخير تنفيذ الاتفاق أو فرض وقائع جديدة على الأرض. وعقب اجتماع وزاري حول القدس استضافته الأردن، صدر يوم الخميس بيان مشترك عن كل من الأردن والجزائر والعراق وقطر والسعودية وتونس والصومال وفلسطين ومصر والمغرب وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وباكستان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. أفيد بأن جسامين 170 شخصا قد تكون مدفونة تحت إنقاذ 8 مباني دمرتها الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة. وأشار بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني في غزة إلى أن الجهود مستمرة لانتشال الجثامين العالقة تحت إنقاذ المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي المكثف والذي بدأ في أكتوبر تشرين الأول عام 2023. وقد خلصت عمليات التقييم والمعاينة التي أجريت في مواقع 8 مباني دمرت بالكامل جراء الهجمات الإسرائيلية إلى وجود 170 جثة لا تزال مدفونة تحت الإنقاض. كما أفيد بأنه قد تم البدء في عمليات لانتشال الجثامين العالقة تحت حطام هذه المباني. وكانت مديرية الدفاع المدني في غزة في الأول من شهر أغسطس آب أعلنت أن فروقها انتشلت جثث ورفاة 112 فلسطينيا بينهم 40 طفلا و38 امرأة و7 أشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك عقب عملية بحث شاقة استمرت 136 ساعة على مدار نحو أسبوعين في مدينة غزة. وذكر قائد الفريق محمد أبو داعن أنه تعذر العثور على جثث 157 شخصا كانوا مفقودين تحت الأنقاض وأنه لم يؤثر على أي أثر يكشف مصيرهم. وقد وري جثامين الفلسطينيين 112 السر

عقب مراسم تشييع شاركت فيها حشود غافرة، وهؤلاء الضحايا كانوا قد فقدوا حياتهم جراء هجمات شنها الجيش الإسرائيلي في نوفمبر تشرين الثاني عام 2023 على منطقة في حي الصبرة بمدينة غزة، حيث كانت تقيم عائلة الحسينة وأبو شريعة، وانتشلت لفاتهم من تحت الأنقاض بعد مرور نحو 3 سنوات. في الضفة الغربية المحتلة، تساعدت أنشطة الإسرائيليين الرامية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لتتجاوز مجرد وطأة اليد على الأرض وتصل إلى حد الاستيلاء على منازل فلسطينية. ووفقا لنشطاء فلسطينيين وسكان محليين، استولى إسرائيليون متطرفون في بلدة قاريوت الواغا جنوب نابلس على منازل تابعة لمجتمع بدوي كان أفراده قد أجبروا على مغادرة المنطقة إثر تعرضهم لهجمات وترهيب استمر لأشهر، وبدأوا في ترميم هذه المنازل وتجهيزها للسكن. وفي هذا السياق أوضح بشار القاريوتي، وهو ناشط فلسطيني يناهد عمليات الاستيلاء الإسرائيلية على الأراضي، أن المنازل المعنية تقع على بعد أمتار قليلة فقط من مساكن فلسطينية في بلدة قاريوت، ومع الإشارة إلى أن المنازل المستولى عليها تخضع حاليا لأعمال إصلاح وطلع وتجهيز للسكن. أعرب القاريوتي عن قلقه المتزايد من احتمالية توغل الإسرائيليين بشكل أكبر داخل الأحياء التي يقطنها فلسطينيون. وأكد قاريوتي أن هذا التطور ينذر بمرحلة جديدة وخطيرة في عملية الاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي في الضفة الغربية، قائلا لم تعد المسألة تقتصر على مجرد إقامة أماكن استيطانية لتربية الماشية أو مصادرة الأراضي الزراعية، بل باتت تشمل احتلال منازل فلسطينية وتحويلها إلى مواقع استيطانية إسرائيلية. وفي معرض إشارته إلى بدء حقبة جديدة جنوب نابلس يمكن وصفها بالتوسع الاستيطاني السكني، وتحديدا في بلدات قاريوت وجالوت وتلفيد وقصرة، لفت قاريوتي إلى أن الإسرائيليين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية باتوا يتوغلون الآن داخل الأحياء والمنازل الفلسطينية. وأفضح قاريوتي أن هذا الوضع يمهد الطريقة لعملية أكثر خطورة لا تستهدف أراضي الفلسطينيين فحسب، بل تطال كافة جوانب حياتهم. صرح فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن أكثر من 1380 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون وقعت في الضفة الغربية المحتلة في الفترة ما بين مطلع العام ونهاية شهر يوليو، وهو ما يمثل متوسطا قطره 6.6 حادثة يوميا. وقد استعرض حق آخر المستجدات في الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقد في نيويورك. وفي معرض تسليطه الضوء على تزايد الحوادث في الضفة الغربية، أفاد حق بأنه تم تسجيل أكثر من 1380 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في تجمعات فلسطينية بمختلف أنحاء المنطقة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو، مما أسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات أو كليهما. واستنادا إلى إحصاءات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، أشار حق إلى أن المستوطنين الإسرائيليين تسببوا في متوسط 6.6 حادثة يوميا خلال هذه الفترة، وتسببوا في تهجير أكثر من 2300 فلسطيني. وجدد نائب المتحدث التأكيد على أن العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية والمستوطنون تواصل التأثير على أماكن عيش الفلسطينيين وسبل عيشهم. وفي إشارة إلى هجوم
هجوم حديث شنه مستوطن إسرائيلي ذكر حق أن المجموعة أضرمت النار في منازل داخل تجمع فلسطيني في منطقة مسافة رياطة جنوب الخليل ليلة أمس، وأفاد حق بأن الحادثة أدت إلى تهجير 3 عائلات تضم 14 طفلا وإصابة عدد

0: عدد من الأشخاص بينهم طفلان. واستعرض نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة حق تفاصيل حول عملية مداهمة نفذتها القوات الإسرائيلية في محيط مخيم قلندية للاجئين الواقع في شمال القدس الشرقية المحتلة. وقال حق في أعقاب عملية واسعة نطاق شنتها القوات الإسرائيلية في مخيم قلندية يواجه آلاف الفلسطينيين في المخيم وضعا أدى إلى تقييد حركتهم وحبسهم داخله لمدة يومين متتاليين. وأشار حق إلى عدم تمكن فرق الأمم المتحدة المعنية من الوصول بأمان إلى المنطقة موضحا أن هذا الوضع يثير مخاوف بشأن سلامة السكان وقدرتهم على الوصول إلى خدمات الطوارئ الطبية والخدمات الأساسية الأخرى وأماكن عملهم. كما جدد حق التأكيد على ضرورة حماية الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان مساعدة الجناح.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أفاد فرحان أق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن 300 طفل لقوا حتفهم جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال الأيام الثلاثمائة الماضية. وقد استعرض حق مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقد في نيويورك. واستنادا إلى تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، قال حق أعلنت اليونيسف أن ما لا يقل عن 300 طفل قد لقوا حتفهم في غزة خلال الأيام الثلاثمائة الماضية، وبعبارة أخرى فقد طفل واحد حياته في المتوسط كل يوم. وصرح نائب المتحدث باسم الأمين العام بأن مئات الأطفال قد أصيبوا أيضا خلال الفترة نفسها. كما استعرض حق أحدث المستجدات الواردة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا بشأن استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة دون توقف، وفي معرض تسليطه الدعوة على مخاطر أخرى تحت سلامة المدنيين في قطاع غزة، أشار حق إلى أن المنطقة لا تزال تواجه هجمات عسكرية مكثفة وغصفا متعين ونيرانا من جهة البحر يشنها الجيش الإسرائيلي. ولفت حق إلى أن الأطفال الفلسطينيين في غزة يواصلون العيش في ظل ظروف قاسية تشمل تكدس مراكز الإيواء ومحدودية فرص الحصول على المياه الآمنة وخدمات الرعاية الصحية. وكان المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في قطاع غزة قد أفاد بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب 4091 انتهاكا وأن 1254 فلسطينيا فقدوا حياتهم جراء الهجمات، وذلك خلال الفترة التي تناهز 300 يوم منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2025. أعلن الجيش اليمني عن شن عملية عسكرية استهدفت عناصر تابعة للحوثيين ومعتادهم العسكرية. وصرح المتحدث باسم الجيش اليمني العقيد ماجد النزيلي بأن العملية جاءت ردا على هجمات شنها الحوثيين على معسكرات عسكرية في محافظتي مأرب وخضرموت. وأشار النزيلي إلى أن العملية التي استهدفت أفرادا ومعطات عسكرية حوثية نفذت عبر جبهات ومحاور متعددة على امتداد خطوط التماس. وفي معرض إشارته إلى أن الحوثيين يجرون اليمن إلى صراعات إقليمية خدمة لأجندات خارجية، أكد النزيلي أن الجماعة تعمل على تقويض الاقتصاد اليمني ونشر النزاع التعافي بين السكان. وشدد النزيلي على أن الجيش اليمني يحمل الحوثيين وداعميهم المسؤولية كاملة عن استمرار التصعيد، مولنا أن الجيش سيرد دون تردد في حال تواصلت الهجمات الحوثية. ولم يحصل أي بيان عن الحوثيين بشأن هذا الأمر حتى الآن. وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد أعلنت مقتل 17 جنديا وضابطا وإصابة آخرين في هجوم بصواريخ باليستية وتعيرات مسيرة شنها الحوثيون.

مدؤومون من إيران أمس، واستهدف وحدات من الجيش تتمركز في محافظتي مأرب وحضرموت. وتشهد جبهات مختلفة في اليمن اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع شهر يوليو تموز. قررت السلطات في ولاية فيكتوريا الأسترالية إزام مربي الدواجن بإبقاء الدواجن داخل أماكن مغلقة، وذلك في أعقاب استمرار ارتفاع حالات الإصابة بسلالة H5N1 من إنفلونزا الطيور. ووفقا لشبكة ABC نيوز، أصبحت حكومة ولاية فيكتوريا أول منطقة في البلاد تطبق مثل هذا الإجراء، ويفيد أن هذا القرار يحصي على مالك 50 طائرا أو أكثر من الدواجن في منطقة ملبورن الكبرى والمناطق الساحلية وبعض المناطق المجاورة، كما أن الإجراء سيظل ساريا لمدة 14 يوما في مرحلته الأولى. وصرحت المسؤولة المحلية ميكيلا ستيل بأن هذا الإجراء قد تطبق لمنع اختلاط الدواجن بالحياة البرية، مشيرة إلى أمل الحكومة في أن تؤدي هذه الخطوة إلى وقف انتشار المرض. وأفادت كبيرة الأطباء البريطانيين في أستراليا بيز كوسكون بأن الفحوصات كشفت عن 20 حالة إضافية مؤكدة الإصابة في ولاية فيكتوريا، مما يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في أستراليا إلى 175 حالة. يذكر أن أول حالة مشتبه في إصابتها بسلالة H5N1 من إنفلونزا الطيور في أستراليا قد رصدت في 19 يونيو، وتأكد لاحقا في 29 يوليو أن المرض ينتشر محليا بين الطيور البرية. مع تجاوز عدد الحالات المؤكدة في تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية هاجز 4000 حالة، تساور السلطات مخاوف من احتمال تحور الفيروس. وقد أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أفريقيا CDC عن انتهاء مرحلة الاستجابة التدريجية، وبدأت في رفع مستوى خطة تدخلها إلى أقصى درجة ممكنة. ورغم أن الإبلاغ عن هذا التفشي الناجم عن سلالة بوندوجيو من فيروس إيبولا قد تم لأول مرة في 15 مايو أيار، إلا أن هناك اشتباها في أن المرض كان ينتشر منذ شهر يناير كانون الثاني. ووفقا لبيانات المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، سجلت 3973 حالة وإصابة 1801 حالة وفاة حتى الرابع من أغسطس آب. وقد أكد المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الدكتور جان كاسيا في مؤتمر صحفي أن عدد الحالات قد تجاوز 4000 حالة. ويصنف هذا التفشي كثاني أكبر وباء لإيبولا في التاريخ، استثر البيانات الحالية أنه بحلول الأسبوع 11 كان عدد الحالات المسجلة يفوق بثمانية أضعاف، وعدد الوفيات يفوق بستة أضعاف الأرقام المسجلة خلال وباء غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016 الذي أصاب أكثر من 28,000 شخص وتسبب في وفاة ما يزيد عن 11,000. وذكر كاسايا أنه أجرى مشاورات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وأن الجانبين يخططان لإجراء أبحاث للتحقق مما إذا كان الفيروس قد تحور. وعلق كاسيا قائلا إن عدة تفشي سلالة بوندوجيو هذه غير مسبوقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من مارفا أوزبيك.

0: من يد إلى قلب.
1: رحمة من السماء إلى الصفحات، بيوت الطيور، محطات الاستراحة وأوقاف المعرفة. عبر تاريخ البشرية تقاس الحضارات بالآثار الضخمة التي خلفتها وراءها، ومع ذلك ثمت حضارة تكمن عظمتها ليس في ضخامة الحجر وحسب، بل في رقة الرحمة التي يتسع لها هذا الحجر. عندما نظر إنسان هذه الأرض إلى الملكية بصفتها أمانة أبدية، لم يكتفي بسد جوع الإنسان فحسب، بل وضع الطيور في السماء والمسافر المتعب على الطريق والعلم الذي ينير العقل تحت الحماية الراسخة للوقف. لقد بلغت روح الوقف في هذه الديار ذروة جعلت من الممتلكات ملاذا ليس للإنسان وحده، بل لعصفور في السماء، وللقلق مكسور الجناح، ولحمال

0: أنهكه السير في الطرقات وللعلم الذي هو غذاء العقول. واليوم نمتد برحلتنا من القصور المصغر المحفور على جدران القصور الرخامية إلى أول مستشفى للحيوانات في العالم، ومن نقاط الاستراحة التي كانت ملاذاً للأكتاف المتعبة إلى السكون العميق للمكتبات الفواحة برائحة الكتب. هل أنتم مستعدون لتشهدوا كيف تكرس الرحمة والعقل وكيف تجسد حضارة ما للكائن الحي والمسافر والمعرفة؟ عندما تنظر إلى واجهة مسجد قديم أو مدرسة أو مكتبة في جهة لا تطالها الرياح وتستقبل أشعة الشمس، سترى شرفات ونوافذ صغيرة وأحيانا خبابا مصغرة نحتت داخل الحجر. هذه هي بيوت الطيور، أو بعبارة أخرى قصور الأوقاف المعلقة في السماء. لقد نظر الإنسان العثماني إلى الطيور ليس كحيوانات فحسب، بل كعباد الله الذين لا ينطقون، وزينة للسماء ولحمايتها من التجمد في صقيع الشتاء ومن البقاء بلا مأوى في العواصف. وضعوا صروح الزخرفة الرقيقة هذه في أكثر أجزاء المباني أمانا وحماية. ولم تكن هذه البيوت مجرد عشاش حجرية، بل كانت تقف وراءها إرادة وقفية هائلة. فقد خصصت في بعض حجج الأوقاف ميزانيات خاصة لتوزيع الحبوب والأعلاف على الطيور خلال أشهر الشتاء، وأن تلك العشاش الأنيقة على جدران جامع ينيفاليدا أو جامع أيازما في اسكودار أو مجمع شاه سلطان في أيوب ما هي إلا وثائق شكر سطرت على الرخام تعكس دين الإنسان ليس تجاه بني جنسه فحسب، بل تجاه الكون بأسره. إن بيت الطيور هو النقطة الأسمى التي تنتهي عندها الملكية وتبدأ عندها رغبة الإحياء. وعندما ننزل إلى الأرض، إلى الطرقات المغبرة والمنحدرة، نرى نصب آخر من نصب الضمير الحي، نقاط الاستراحة. في القديم كان حمل الأثقال صراعاً من أجل لقمة العيش، وكان السفر بين المدن اختباراً هائلاً للصبر. وفي تلك المنحدرات الشاهقة في إسطنبول أو طرق القوافل الموحشة في الأناضول، كانت يد الوقف تقيم صخور الاستراحة في النقاط التي يلهث فيها الحمالون والمسافرون من شدة التعب. كان ارتفاع هذه الصخور يبلغ قرابة المتر الواحد، وكانت بمثابة واحة لالتقاط الأنفاس. يضع عليها الحمال سلته الثقيلة أو حمله دون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد ليتنفس ويرتاح ويستجمع قواه. وتروي لنا سجلات الأوقاف أن تنظيف هذه الصخور كان يتم بدافع وعشق يشبه العبادة. إن حضارة الأوقاف التي جرت مياه الينابيع على جوانب الطرق من على بعد كيلومترات وأسست الخانات قد حولت مشقة الطريق إلى طمأنينة تفوح بالرحمة. فالنسمة التي تمسح عرق المسافر هي أحياناً تلك اليد الباردة الممتدة من قرون مضت لفعل خير أقام مظلة في تلك النقطة. في هذا النظام لا يوجد مفهوم الغريب، فكل روح تطأ الطريق هي ضيف عزيز تحت مظلة الوقف. لكن حضارة الوقف لم تكتفي بالتفكير في الجسد والكائن الحي فحسب، بل خلدت الجوهر الأساسي الذي يجعل الإنسان إنساناً، ألا وهو العلم. أن المدارس والمكتبات الوقفية هي دليل على أن المعرفة لا يمكن أن تباع بالمال، وأن الكفاءة فوق كل شيء، وأن العلم ليس امتيازاً بل هو حق لكل روح. كان كل شيء مهيئاً للطالب الذي يخطو داخل المدرسة، طعامه، مأواه، كتبه، وحتى مصرفه في الأعياد. ولا تزال شروط المكتبات الوقفية تقدم لنا دروساً حتى يومنا هذا. على سبيل المثال، في حجج أوقاف مكتبتي كوبرولو أو مكتبة راغب باشا حددت أدق التفاصيل من كيفية حماية الكتب من الرطوبة والراتب الذي سيتقاضاه العامل في المكتبة، وصولا إلى كيفية إشعال الشموع ليتمكن الطلاب من الدراسة في صمت حيث كتب فيها، لتفتح الأبواب من شروق الشمس حتى غروبها لكل روح تطلب العلم، ولتصن الكتب من الرطوبة وتصان فوق الرؤوس. وتتضمن بعض حجج الأوقاف هذا البند الملفت للأنظار. لا تخرج الكتب من هذه المكتبة بأي حال من الأحوال، ولكن لكل من رغب الحق في الدخول والقراءة والاستفادة قدر ما يشاء. وكان هذا ختما وضع لمنع احتكار المعرفة وجعلها عقلا جماعيا للمجتمع. كانت الدوائر الدراسية في المدارس تمول من عائدات الوقف، بدءا من راتب الأستاذ وصولا إلى حبر الطالب، وبذلك كان العلم يمارس باسم الحقيقة وحدها دون الخضوع لأي سلطة سياسية أو مادية، فقد تحررت المعلومة بفضل الوقف وأصبح المال في خدمة العلم. بيد أن الرحمة لم تقف عند حدود عش طائر صغير، فقد كانت هناك في هذه الديار ذروة أخرى من زوايا زخرفة الرحمة والرقة أذهلت العالم، وهي التي أشرنا إليها في الحلقة الأولى، كرباني لاكلاكان، وتعني بين العامة دار اللقائق العاجزة. تأسس هذا الوقف الفريد في القرن 19 في مدينة بورصة، وخصص لعلاج وإطعام اللقائق التي تنهكها طرق الهجرة أو تكسر أجنحتها أو تمرض. إن هذا الوقف الذي أبصر النور في منزل بجوار جسر إرغاند في بورصة يمثل أسمى درجات الضمير الإنساني، فهذه الروح التي أدركت أن الرحمة دين لا يقتصر على الإنسان بل يمتد إلى مسافري السماء الجرحى ضمدت جراح اللقالق واهتمت بها حتى أطلقتها في السماء مجدداً. ويصف أدباء ورحالة ذلك العصر بعجاب شديد كيف كان أهالي بورصة يطعمون اللقالق المصابة بأيديهم، وكيف كانوا يقفون عند باب هذا الوقف كحراس للرحمة. إن غرباء هاني لاكلاكان هو الاسم الذي يطلق على تلك النظرة العميقة التي لا ترى السحاب وحده حين تنظر إلى السماء، بل تلمح أيضا جناحا جريحا. جناح اللقلق المكسور وصخرة استراحة المسافر وكتاب العالم، كلها أغصان شجرة مباركة ضخمة ترتوي من نبع الرحمة ذاته. الوقف هو اسم ذلك الاحترام العميق الموجه لكل ذرة من ذرات الحياة. إن هذه الروح التي تبني القصور لطير في السماء وتداوي اللقلق الجريح وتقدم الصخرة للحمال المتعب في الطريق وتنير عقل الشاب بالكتاب لم توجد لتكنيز الممتلكات بل لتخليدها عبر العطاء. ونحن اليوم عندما ننظر إلى هذه الآثار لا نقرأ الماضي فحسب بل نقرأ المستقبل النبيل للبشرية. أحيي لتحيا واقرأ لتعلم. لقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا التي تتبعنا فيها آثار حياة وهبت للكائن الحي وللمسافر وللمعرفة، إلا أن بحر الوقف لا حدود له. وإلى أن نلتقي في تلك القصص العظيمة عن الشفاء حيث الماء والموسيقى والحب هي الدواء، فابقوا في طريق الرحمة. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

سمعنا ترامب الآن سنستمع إلى أغنية ستغنيها لنا فردا أنيل ياركن وأنيل.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. يمثل مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في أديس أبابا بمشاركة نحو 4000 ممثل وعقب سنوات من العمل التخطيري الذي قامت به لجنة الحوار الوطني التي تأسست به في إثيوبيا عام 2021 منعطفا حاسما وبالغ الأهمية، ليس فقط للسياسة الداخلية في البلاد بل أيضا لمستقبل منطقة القرن الإفريقي. وتجري في المؤتمر مفاوضات شاملة تتناول 8 محاور رئيسية مثل هيكل الدولة وعاصمة الحكم والإصلاحات الدستورية والمظالم التاريخية ووضع المدن الفيدرالية والعلاقة بين الدين والدولة. ومن المقرر أن يكون التوافق الناجم عن هذه العملية ملزماً وأن يشكل أساساً محتملاً لتعديلات دستورية.

مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجي أولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. بالنسبة لإثيوبيا، ليست مبادرة الحوار الوطني أمرا جديدا، غير أن العملية الراهنة تمثل وللمرة الأولى عقب الأزمات المتعددة الأوجه التي عانت منها البلاد على مدار العقد الماضي سعيا نحو تحقيق توافق سياسي على نطاق واسع. وعلى وجه الخصوص، أثارت أحداث مثل حرب تيغراي وتمرد فانو في إقليم أمهارة والاشتباكات المستمرة مع جيش تحرير أورومو والتوترات العرقية والأزمة الاقتصادية تساؤلات جدية بشأن استدامة النظام الدستوري القائم. ونتيجة لذلك، لا تطرح الحكومة الحوار الوطني بوصفه مجرد آلية لإنهاء الصراعات فحسب، بل أيضا كمنصة لإعادة تشكيل الهيكل السياسي المستقبلي لإثيوبيا. وتقدم الكلمة الافتتاحية لرئيس الوزراء أبي أحمد مؤشرات قوية على هذا النهج. ففي معرض حديثه عن الجهات الخارجية التي تهدد استقرار إثيوبيا، شدد أبي أحمد على أن غياب التوافق الوطني الداخلي يفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية، مشيرا تحديدا إلى ضرورة أن تراعي المكونات السكانية الكبرى كأورومو وأمهارة مطالب المجموعات العرقية الأصغر. وعلاوة على ذلك، فقد عزى فقدان إثيوبيا لمنفذها على البحر الأحمر إلى التبعات التاريخية للانقسام الداخلي. وتتماشى هذه الرؤية الخطابية مع مفهوم الدولة القوية والوحدة الوطنية والتكامل المركزي، وهي المبادئ التي دأب أبي أحمد على تعزيزها والدعوة إليها بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، تظل مسألة الشمولية الجانب الأكثر إثارة للجدل في عملية الحوار الوطني. ففي حين تؤكد الحكومة ولجنة الحوار الوطني أن مختلف شرائح المجتمع ممثلة في العملية، ترى أوساط المعارضة أن أبرز الأطراف المسلحة والسياسية في البلاد قد استعدت منها. وعلى وجه الخصوص، فإن عدم اشتراك كل من فانو وجيش تحرير أورومو والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشكل كامل يثير تساؤلات جدية حول جدوى أي قرارات قد تتمخض عن المؤتمر. وقد ادعى الانسحاب الرسمي للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من العملية وحالة عدم اليقين السياسي السائدة في إقليم تيغراي إلى بقاء واحدة من أكثر مناطق الأزمات حرجا في إثيوبيا خارج نطاق الحوار الوطني. في الواقع، وبالنظر إلى المشهد السياسي الراهن في إثيوبيا، فإن هذا الوضع ليس مفاجئا، إذ لا تزال جهات مسلحة فاعلة تشكل جزءا كبيرا من التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد. ونتيجة لذلك، فإن استبعاد الجماعات المسلحة من العملية السياسية قد يجعل من الصعب موائمة التوافق الناشئ عن الحوار مع الحقائق الماثلة على أرض الواقع. ويؤكد هذا الوضع مرة أخرى أن العامل الأهم لنجاح الحوارات الوطنية لا يقتصر على تنوع التمثيل فحسب، بل يشمل أيضا مشاركة الأطراف الرئيسية في الصراع في هذه العملية. ثمة جانب آخر ملفت في المؤتمر يتعلق بالنقاشات الدائرة حول الإصلاح الدستوري. ففي حين يشدد رئيس الوزراء أبي أحمد على أن تعديل الدستور الحالي لا يمكن أن يتم إلا من خلال توافق مجتمعي واسع، فإنه يشير أيضا إلى الصعوبة البالغة التي تكتنف التطبيق الفعلي لإجراءات التعديل القائمة. ونظرا لحالة عدم اليقين السياسي في إقليم تيغراي ورفض بعض الجماعات الاعتراف بشرعية الدستور المعد في عام 1995، تنظر الأوساط الحكومية إلى الحوار الوطني باعتباره ركيزة لعقد اجتماعي جديد يتجاوز الدستور ذاته. وبعبارة أخرى، تسعى الحكومة إلى صياغة توافق سياسي جديد.

المصير واحدة من أكثر بنود الدستور إثارة للجدل في البلد منذ سنوات عديدة. ويعد تباين وجهات النظر بين الساعين إلى تعزيز هيكل الدولة المركزية وبين الأطراف التي تدعو إلى الحفاظ على الفيدرالية العرقية إحدى القضايا الجوهرية التي يتعين على الحوار الوطني حاسمها. والدعم الذي قدمه المجتمع الدولي لهذه العملية ملفت، إذ تعكس مشاركة كل من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وأولاسين أباسيونجو المبعوث الخاص للقرن الإفريقي في المؤتمر الأهمية الاستراتيجية لاستقرار إثيوبيا، ليس بالنسبة للبلاد فحسب بل للمنطقة بأسرها. ونظرا لأن أديس أبابا تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي ولأن إثيوبيا تشغل موقعا محوريا في الهيكل الأمني لمنطقة القرن الإفريقي، فإن الاستقرار السياسي فيها يؤثر بشكل مباشر على منطقة واسعة تمتد من السودان إلى الصومال ومن إريتريا إلى جنوب السودان. وفي نهاية المطاف يعد مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في إثيوبيا المبادرة السياسية الأكثر شمولا في البلاد خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك فإن نجاح هذه العملية لن يعتمد فقط على التوافق الذي يتم التوصل إليه داخل قاعات المؤتمر، بل أيضا على كيفية إشراك الأطراف المسلحة والسياسية الموجودة حاليا خارج نطاق هذه العملية. فإذا تمكن الاتفاق المنبثق عن المؤتمر من اكتساب شرعية مجتمعية واسعة وتمهيد الطريق لإصلاحات دستورية، فقد تغتنم إثيوبيا الفرصة لصياغة عقد اجتماعي جديد. أما في حال عدم تحقق ذلك، فإن الحوار الوطني يواجه خطر أن يسجل في التاريخ كمبادرة سياسية محدودة الأثر، اكتفت بتعزيز شرعية الحكومة القائمة دون أن تنجح في تسوية النزاعات على أرض الواقع. ومن ثم فإن العامل الحاسم لمستقبل إثيوبيا في الأسابيع المقبلة لن يقتصر على القرارات الصادرة عن المؤتمر فحسب، بل سيعتمد أيضا على كيفية تلقي مراكز القوى المختلفة في البلاد لتلك القرارات. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيج أولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن المغرب على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE.

إيه علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. ففي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المزري كامل بايرقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.